0: لاش تم كفافي
1: ريفاميسي ني فيتورانا تشاكن فاوكا تشمايتي من نارني فلارامبي زيت تشنتونا باس فلارامبي ارات ساتابانا روني فاوي تشنيت ني فيتونا ناروتي فتوكوني على نريتاني نامبل فولتونا رافو نيدن سندالبين فاوكا امانالين مارتي ثانيتشني تكون فنير تيرتي ناروتا من زيت.

0: وان مادغاسكار ازك تراتاسناو فوفاك تراتاسناو نيان زامالزين هي مشفا
1: وكين.